0: شام امزك اشكن احمر فين احنا لا
1: تستلم اكسب لي رمال صدام صفا اما صدام اسمك لما وكلما وكلما بسمي اب ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل